روحك من سيقودك نحو عشق قلبك، روحك من سيحملك إلى عشق روحك. لا تتخلى عن ذي ثوب غمك، فها

تتعلق بالعالم، ضم أنت العالم، لا تتعلق بالعالم، كن أنت العالم، تصير عبدا إن ارتبطت باللحظة، إن أذعنت للشهوة وللرغبة، مت شقيا بائسا، فعلم هذا تنازل عن كل ذلك لترى جيدا لماذا أتيت وإلى أين تذهب.